فلتنيدو من آدم سمدويا ومن جودي دولة يدين أنا قلما يجب ما إشهلا ما كلا شو نقول فينا دادو نياج يني نياج روك نيانتو

لفوق بدي نياغي معايا من فوق مبادن مامي دو هاي هوني مبادن عندهم سنو تايبنا يوبين كلمة جورتري نفوتي بلد

0: جدا ان الله قرر بس
1: بسرقكم
0: ركم بويني كرمال الفوري جوج وشمل تشكو دنگان جالي ما كان بلو او بره نيالاو ماجي سي ميسل سير اورز او ودي مين غاري بيتي نوجو

موجود مريم بابا كرجي محمد سيسا مرقتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام برا منتو ياري يول وشازي جوال.

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء قدير. بندرا بسهلا بشكل يتدلل على المدو.

وتيق ميسو وسهل محمد لون بدن تيق بندو غمونم كدي جاغول من ووتن يوبو كي جاوي اوناتي سو فاني نون كدي كو وادي بريزنتين دي ونو متان

شيء جلد با وين ده محمد اللوم بدن تبع بندو موجود هنا تمنا البرق يالله جن سير با يالله جنو جوسات باسا كندا ملا

مانا جميل سمانه سيدي جميل ما سورسي برم داري ما سورسي دوني سيدي ابو بكر ما سورسي دوني عبد العزيز تباخ دوني ابو العباس احمد تيجان دوني قطب المكتوب دوني قطب الربان تمد كوسي خم خم اكسي ديكو اكسي جفل سمانه سيدي جميل شيخ تيجان دوني سيدي ابو بكر ام خم خم ام ولاية ام نمي بو سخلا شيخ بابي يك شيخ سكتنا دوتو سخلا لنن آجا فجنا شيخ تيجان نبا مو رفت ديكو رفت ديكو رفت ميرو دارو جابي يلا با يلا مي فنقو لك ورد يرم مي كو تيران عبدو لك الاخرة yena ma day nangi ci yeen tay ba ëlëk nu ma ci goobe dana ko gar jaral nam cheikh seydi asmani lu sax ci mom cheikh seydi abou bakkar lu sax ci mom alhaji mansour ci lu sax ci mom alhaji abdul aziz lu sax ci mom alhaji adib ci lu sax ci mom gis nga seydi jamil lu sax ci mom.

يكبروا لنو ينباكر سيدي جميل يا عندك سيدي جميل ومباين يوم منصور مسيدي جميل يا عندك